رضوان آدم إسحاق محمد لات فرشدفا سوداينشك وتونوف بوغو بخوفاني نمزاجة في بخنيكخ. عصام محمد علي هزلان لات بينجشونت بينج يمينشك يغشتونتكي زوستاوي ادناليجوني بشي بوچي غرانيچنم بستراني بياوروسكي. عبد الله عبد الرشيد محمد لات دفجشتا بينج سوماليچك زمارو في سامخوج استراجي غرانيچني بخوفاني نمزاجة في بخنيكخ. سيريل فيليمون أتساما لات تشجيش دفا كاميرونشك ودنا لجانب جيتس شفيس ووتش بخوفان نتسمنتاجو كاتوليتكين في كرينكخ. محمد الحبرت صالح لات بينجشنت أوشن سيريتشك بو أوباتكو زبوتو غرانيشنيغو زمارو في شبيتالو في بيومستوكو بخوفان في نيمج. لفين سولانجا انجينغو انجويكار لات تشتريش تشتري كاميرونكا ودنا لجانا في جيتس شفيس ووتش بخوفانا نتسمنتاجو كاتوليتسكين في كرينكخ.